الدعوة التامة للصلاة الدائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيعة، وابعث سلاما محمودا الذي وعده.